كانوا سبعة لأن الله عدهم حتى انتهى إلى سبعة. زاد المسير جك الجروم قتب تيمير أتنياس الجروم بن ابن عباس نين بي الله لمي بل ان يتوت اكو خم نين نيوم تلاب موني موم تي نيتور نيلا بوك ني نكو نخلان من نخ بي الله ني جروم ñaar دا فا دادي يم باي فخ جا واي با موني نيت دا جال با موني جروم دا جال نونو لا جيجي فهم لا بوم ام تي القران الكريم ويقولون داني واخ ني سبعه جروم ñaar لن وثامنهم كلم جروم نيتل كلبهم موي سن خاج قل وخال نيت نيل ربي سما بروم اعلم مام رك مو خم بعدتهم كسن لمب ربي اعلم سما بروم رك مو خم بعدتهم كسن لمب ما يعلمهم خمل الا قليل لدر يتوت يتوت لن خم نياتا لنيو ñan lañu wan xer lañu bok seeni tour seeni sant seeni baye seeni askan waxtu won jëge dëkk ba waxtu won fanelaw lañ fanelaw lu mu tollu ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari bul werante fihim ta seeni mbir illa ludd mirahan zahira werante wo tecc xam xam mirahan zahira werante wu feñ wu deug wa tecc xam xam fala tujadil ahli alkitab fi iddatihim illa jidala mutayaqqinin alimin bi haqiqati alqadar bul werante ci seen mbir lutul werante wa tecc xam xam wala taftati bul laaji fihim ci ñom fihim ci seen mbir ñom borom xam xam ni minhum ci seen mbir ahadan kan yeet yalla xamal kenn mënul ci xamul lu ko ëpp mu ne ko bul xal sa dal mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñoy ashabul kahf ñaata lañ ñu ñu tuddu yoyé mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tane wu ci li mala ci wax yalla mu ne ko li mala ci wax mom rek mo ci doy la tasal ahadan an qissatihim فإن فيما أوحي إليك الكفاية يما لا وحي دين سك بول لا كين نيوم نيو نيان فني تول فني دك نوني مال ولا تقولن لو يستاي نك بول وقت لو يستاي ولا تقولن لو يستاي بول وقت لخي انت من نمير غنان اني من فاعل كوي ديف لا ذلك مير مومو خادم الله إلا أن يشاء الله مدر قواه إن شاء الله من يبن تبي صلى الله عليه وسلم بالوقت من بير لدنا قدف قلن توقو إن شاء الله ابن كثير من سبب النزول سبب النزول الآية أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نينت تيمير خاتم نينت تيمير اكو جروم سي جكب نيارال با موني لي سبب اي جي واج داني لاجون كو تيد ك صلى الله عليه وسلم نيت نيت خالا يا دوغون سي خونتيما موني لين غصبا ما تونتو لين تي وخوت ان شاء الله وحي وي داني اجو فكي فنك جروم مو دور سي جوتات صلى الله عليه وسلم ولا تقولن بالوقت لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله لدر من يخ يالا ليپ لوي داف داغي واخ ان شاء الله واي بعد بي يالا واخ ني غدا داي تك ني ليغي واخ ان شاء الله داي نيك لو دافا نتي كانام مانام ديمون نا دكار ديمو كين دوكو بوليك ان شاء الله solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax né da na sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu né inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamné yalla duko bokk ak kenn bu sobé